يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي، احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. خاصك يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 148.
2: هللويا، سبحوا الرب من السماوات، سبحوه في الأعالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت، وثبتها إلى الدهر والأبد، وضع لها حداً فلن تتعداه. سبحي الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته، الجبال وكل الأكامي، الشجر المثمر وكل الأرز، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذار أيضا، الشيوخ مع الفتيان، ليسبحوا اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسماوات، وينصب قرنا لشعبه، فخرا لجميع أتقيائه، لبني إسرائيل الشعب القريب إليه. هللويا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان النهاردة الأبطال المختارين. فأخبار الأيام الأولى إصحاح 12 بتحكي عن قصة هروب داود ب600 بس من جيشه، وكان يائس وخايف من محاولات الملك شاول لقتله أكتر من 12 مرة والرب ينقذه. بس الرب من صلاحه حط على قلب رجال جبابرة حرب يسيبوا جيش الملك شاول وينضموا لجيش داود، وضحوا بمراكزهم الحربية ومهياتهم وراحتهم وخضعوا لصوت الرب. وده اللي الرب طلبوا مننا النهاردة، مهما كانت مشاغلنا وأتعبنا لازم نتمم دعوة الله لي، وهي الصلاة وإنقاذ أولاده التعبانين اليأسين المقهورين بالخطية والعالم. تعالوا نشوف صفات الأبطال دول اللي الرب شايفنا زيهم. مكتوب جبابرة البأس، رجال جيش للحرب، صافوا الأطراس ورماح ووجوههم كوجوه الأسود وهم كالظبي على الجبال في السرعة. بمعنى الجبابرة دول اللي هو إحنا رجال مدربة على استخدام كل أنواع الأسلحة، وكمان بيحاربوا بإيديهم اليمين والشمال، أصل ما فيش حاجة في إيديهم شغلاهم. بيمتازوا بالسرعة والقوة زي الظبي، يعني مش بيضيعوا وقت، دايما جاهزين مستعدين، عندهم يقظة ووعي روحي، فاهمين إن التأجيل يعني موت وخسارة. عنده قوة، مفيش تهاون، داخل وهنتصر، مفيش احتمال أصلا للهزيمة. عارفين إن خطة إبليس إنه يسرق وقتك اللي هو عمرك، اللي الله هيسألك عنها لأنها وزنة وإتمنك عليها. هيسألك ضيعت وقتك وعمرك في إيه؟ في خناق وزعل وخصام وشغل ومستقبل الولاد؟ أعرف شخص حكالي عنده 70 سنة، قال لي عمري كله اتسرق مني، ضيعته في الشغل وتأمين مستقبل الأولاد على حساب حياتي الروحية وعلاقتي بالرب، وكان في أشد الندم. تعالوا نرجع ونشوف آخر صفة، بتقول وجوههم كوجوه الأسود. أنا وقفت ودورت كتير في صفة الأسد وبصراحة انبهرت. بيقول إنه بيتصف بالشجاعة، القوة، القيادة، الحماية، العزيمة، الإرادة القوية. والرائع إن الله منحنا إحنا كل الصفات دي بالنعمة والروح القدس. الأسد يا جماعة هو الملك، وإحنا الله جعلنا ملوك وكهنة. الأسد هو ملك الغابة المقاتل، يعني دايماً بيبادر بالهجوم على فارسته. هو القائد اللي بيأمر ويحدد ميعاد الخروج للحرب، كل قبيلة بتتبعه حتى لو قابلهم مخاطر ووحوش، هو مكمل، مفيش حاجة هتوقفه. هو اللي بيحامي ويدافع عن قبيلته باستماتة، ودايما في المقدمة حتى لو النتيجة موته، المهم إنقاذ القبيلة. شفت فيلم كرتون اسمه لاين كينج، بيحكي عن أسد زعيم خرج يفرج ابنه الوحيد سيمبا عن المملكة ويملكه عليها، بس خرج عليهم ذئاب كتيرة وكان هدفهم حاجة واحدة، قتل سيمبا والقضاء على المملكة. بس الأب هرب سيمبا وقعد يعطلهم ويحارب الذئاب لإنقاذ الملك، بس للأسف مات وسيمبا عاش والمملكة تم إنقاذها. عارفين لو إحنا ما وقفناش نصلي بدموع، إبليس هيقدر يقضي على أولادنا بالخطية والإدمان، وكمان هيقدر يهدم بيوتنا ويدمر علاقاتنا. من مميزات الأسد زئيره، في زئيره بيعلن بداية الحرب، وأول ما القبيلة تسمع زئيره تتجمع، بزئيره بيظهر قوته وبيرعب العدو. تخيلوا زئيره بيتسمع من مسافة 5 ميل، يعني بيهز الغابة. تعالوا نطبق الكلام ده بقى علينا. الله بيقدم دعوة للكل، لازم نتحد جماعة المؤمنين ككنيسة بكل طوايفها علشان نكون الجيش المعد للقتال. هدفنا واحد، الصلاة والهجوم على العدو، ونسترد أولادنا وعائلتنا ونخرج من زواتنا وتحدياتنا. لازم نتسلح بسلاح الله الكامل بشدة قوة الله، وتكون وجوهنا وجوه الأسود، نزمجر في وش العدو ونرعبه، مش نخاف منه ولا نستنى حتى هجومه علينا، ونؤمن إن الله بيقدر جدا تعبنا وصلاتنا ومحبتنا وخدمتنا وكل حاجة بيسجلها بالذهب في رصيدنا السماوي. أنا بصدق إن النصرة لينا أكيدة، لأننا زي إلهنا هو الأسد الغالب من سبط
يهوذا، ودي مكانتنا فيه. يلا قوموا نحارب ونسترد أولادنا وبلادنا من فخ إبليس. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

0: المحبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا،
1: لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترسن ومجن حقه.
2: ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.
3: الرب راعي فلا يعوزني شيء، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثاني. الفكرة الرئيسية في المزمور الثاني هي تمرد البشرية على الله. الدارسين بيقولوا أن المزمور ده واحد من ضمن المزامير المسيانية، يعني المزامير اللي بتتكلم وبتحتوي على نبوات عن الرب يسوع المسيح، بعضها تحقق والبعض الآخر سيتحقق في المستقبل. بيقدم المزمور أربع مشاهد مختلفة كما لو كانت مسرحية بتتكون من أربع فصول. فالمشهد الأول فيها في الأعداد من 1-3 بيحكي عن تمرد البشر، ثورة الناس ضد الرب، ويبدأ المزمور بسؤال استنكاري: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ ارتجت يعني تآمرت وتمرد، فالإنسان في فساده بيخطط للباطل، والأمم والشعوب بقيادة ملوكهم ورؤسائهم بيوجهوا عداء للرب يسوع المسيح. يا ترى ايه توقعكم لرد فعل الله تجاه هذا التوجه للإنسان والشعوب الرافضة ليه؟ المشاهد الثلاثة اللي جاية بتحكي عن رد فعل الله تجاه هذا التمرد. فالمشهد الثاني في الأعداد من 4-6 والمتكلم فيها هو الله، ورد فعله انه بيتهكم ويضحك على المؤامرات دي، بل ويغضب وبيعلن إعلان هام. الإعلان ده انه بيقول ان في ملك سيملك وسيتوج في أورشليم. خلي بالكم احنا بنتكلم عن مزمور اتكتب تقريبا من 1000 سنة قبل ميلاد المسيح، وده بياخدنا للمشهد الثالث اللي تفاصيله في الأعداد من 7-9 اللي بيشرح آلية تنفيذ هذا الإعلان، وبيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وإزاي إن الكلام ده بيتحقق خلال المسيح؟ فما هي الآلية لتنفيذ الإعلان الحاسم اللي قاله الله في المشهد الثاني، وإنه هناك في ملك سيتوج في أورشليم؟ هناك جزئين لتحقيق الإعلان ده. الجزء الأول تحقق في التجسد، لكن الجزء الثاني سيتحقق في المجيء الثاني، ده الوقت اللي سيحطم المسيح كل الشعوب التي تثور ضده ويقاومون مشيئته ولا تقبل بملكه. فالنهاردة احنا بنشوف المسيح ملك مرفوض من ناس كتير، لكن إن كنا نؤمن إن التجسد حقيقة فده بيملانا باليقين والإيمان إن النبوات التانية عن المجيء التاني للمسيح كمان هتتحقق في المستقبل بلا أي شك. يبقى كده عرفنا إن رد فعل الله تجاه رفض البشر وثورتهم ضده كانت في شكل إعلان عن ملك سيأتي وسيملك، وعرفنا إن الملك ده هو المسيح الله المتجسد اللي البشر تآمروا عليه وصلبوه. وده ياخدنا للجزء الأخير أو الفصل والمشهد الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين ليه، والمشهد الرابع ده تفاصيله في الأعداد من 10-12 بيحتوي على الجزء الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين والمقاومين ليه، وهو عبارة عن نداء للبشر لمراجعة النفس والتعقل. فالأجزاء اللي فاتت بيعلن عن الغضب والدينونة اللي حتما ستحدث، لكن هنا بيدعو الله البشر دعوة محبة ليرجعوا ويتقابلوا معاه. فالآيات دي بتفتح باب الرجوع والتوبة مرة كمان للبشر اللي بيرفضوا ملكه عليهم. وفي النهاية بيختم الكاتب المزمور وبيقول: طوبى للمتكلين عليه. المتكلين يعني اللي بيلجأوا إليه، بيحتموا فيه، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ويثقوا فيه كل الثقة، رغم أن ممكن يكون لسه عندهم تساؤلات، رغم أنهم لسه مش شايفين تحقيق الوعود، لكن مصدقين متكلين على الرب. في الختام يا حبايب، اللي طمنا هو وعد الرب انه حتى لو مش شايفين اي استجابات، عايز اقول لنفسي واقول لكم انه مهما كان حجم تخطيط البشر او ابليس فهما مش هيقدروا يعملوا اي حاجة غير انهم يساعدوا في تحقيق مشيئة الله الصالحة لينا. لكن في شرط، الشرط ده ان احنا نكون متكلين عليه. والمزمور بيطمن كل حد لسه بيسأل: هو فين مشيئتك الصالحة وسط كل الظروف اللي انا فيها، وسط عالم مضطرب بيرفض مشيئتك وملكك بشكل واضح؟ لكن المزمور بيقول ان في رد فعل الله وعنده خطة، والخطة دي بتتحقق وهتتحقق، وهو المشرف على تحقيقها. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من الخطة. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من خطة الله على الارض لتحقيق مشيئته. امين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروطة اللي بنسمع عنها من وإحنا صغيرين. أنا ما شفت زيها، فأنا ما فيش نظير ليها، فأنا حتى لو بحب أبويا أو بحب أمي فده لسبب، في حاجة بتحصل. يقول لك محبة الأم غير مشروطة، لكن هي بتحبك لأنك ابنها، أنجبتك في سبب. المحبة الوحيدة غير المشروطة هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلا اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله؟ لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الكلمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

أجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: حكاية غريبة قوي في كتاب كنت قريتها. كان في مرة حصان ماشي وتاه عن صاحبه، وقع في حفرة كبيرة جدا وعميقة جدا. قعد الحصان يرفص شمال ويمين ويحاول يطلع من الحفرة، لكن طبعا ما نفعتش كل محاولاته وفشلت. في الآخر استسلم إن هو يقعد في الحفرة ويستنى موته الأكيد، لحد ما سمع لصوت صاحبه اللي وصل له بعد ساعات طويلة من البحث عنه والتدوير. صاحبه حاول يطلعه بطرق كتير وحاول يفكر، وفكر مثلا إن هو ينزل له حبل ويطلعه، لكن أكيد كان الحصان هيفقد حياته في أثناء خروجه من الحفرة. الغريبة إن صاحب الحصان فكر في فكرة جديدة وغريبة شوية، فكر إن هو يرمي تراب على الحصان في الحفرة اللي هو موجود فيها. لما بدأ يعمل كده الحصان فهم إنه صاحبه عايز يدفنه بالحياة، لكن صاحبه كان عايز يخرجه من الحفرة. بدأ صاحب الحصان يرمي التراب في الحفرة وبدأ الحصان يقاوم، فاهم إن هو بيقاوم كده وبيحمي حياته ومش عايز يدفن بالحياة زي ما هو فاهم. لكن استمر صاحب الحصان يرمي التراب، والحصان لاحظ إن هو بينفض التراب من على جسمه وصاحبه بيسقف له، وكل ما بينفض التراب من على جسمه صاحبه بيسقف له وبيرمي تراب أكتر. المفاجأة إن الحصان ابتدى يرتفع من العمق اللي وقع فيه، وصاحبه بدأ يسقف أكتر وأكتر. خرج الحصان من الحفرة بقي أقوى وبقي أحسن، واتعلم ان هو يثق في صاحبه. اللي عايز اقوله انه اللي لفت نظري انه الحصان ما خرجش الا لما اشترك مع صاحبه في المقاومه، وثق في صاحبه جدا وصدق وتاكد انه بيساعده مش قصده يدفنه، ما خرجش الا لما رفض الاستسلام، ما خرجش الا لما حاول، ومش شرط انه ينجح من اول مره، ما خرجش الا وهو عارف انه اكيد هيوصل للمخرج حتى لو اخذ وقت. وانا وانت مش هنخرج من اي ازمه او اي امر او اي استفهام كبير او اي مشكله او اي مرض او اي حاجه بتسرق سلامنا في حياتنا غير لما نسلم الامر ونصدق في صاحب السلطان الاله العظيم اللي عنده مخرج وطريقه عجيبه لحياتنا. لا تخف من وجوههم لاني انا معك لأنقذك، يقول الرب. إحنا بنحارب بقوته وهو بيحارب من خلالنا، ومين اللي يقدر يغلب إلهنا؟ مفيش حد يقدر يغلب، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، ولا قوات ولا رياسات ولا سلاطين تقدر عليك، لأننا مع الله الذي يعطينا الغلبة.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

0: أسيس هشام، ازاي حضرتك؟ ازاي ممكن احنا كجيل نحارب كل الاغراءات اللي قدامنا؟ عندنا اغراءات كتيره قوي قدامنا، ازاي كجيل ممكن نقف ونحارب ونقاوم كل الاغراءات دي؟
1: طيب خلينا نتفق من الاول انه مش كل الاغراءات دي غلط. مش وحش ابدا ان انا اكون عندي طموح وعايز اوصل لدرجه عاليه، لان انا عايز امجد ربنا في حياتي، وربنا لما بيقول كده أرومو أن تكون ناجحاً في كل شيء، فهدف الله في حياتك أنك تبقي ناجحة في كل شيء. فلازم نفرق بين حاجتين، بين أن أنا عايز أبقى ناجح لأن دي إرادة ربنا لحياتي لأني بمثل صورة الله، وما بين أن أنا قدامي إغراءات أخرى بتشدني لتحت. فأنا لازم أعمل خط ما بين إيه بيقدمني لقدام في خطة الله وإيه بيشدني لتحت عشان يبعدني تماماً عن الله. طبعاً إحنا عايشين في عصر الميديا زي ما حضرتك عارفة، وعصر الميديا بقى كله شغال بيلعب على وتر الجنس، يا وتر الغنى وكده. يعني انت ساعات بيبقى في اعلان مثلا عندنا في امريكا عن سيلفون، عن موبايل، ومطلعين واحده بمايو. طب ايه دخل المايو بالموبايل؟ بس هي الفكره انك ازاي تاتراكت المشاهد علشان تقدر تبيع له البرودكت.
0: إنه السوشيال ميديا بتشد جيلنا الاغراءات غلط،
1: فخدي بالك. فانا ببص ده ببقى فاهم ان ده طعم عايز يبعدني عن ايه اللي انا المفروض اوصل له. تستعجبي انه في الروز بول لما بيلعبوا الفاينل بتاع الكوره بتاعت امريكا، يعني اغلى اعلان 30 ثانيه هو اعلان بتاع فيكتوريا سيكريت بملايين الملايين عشان يحط 30 ثانيه اللي هو الهدوم الحريمي النسائي، لكن بيختاروا حاجه بيشاهدها 100 مليون امريكاني راجل وبيحطوا اعلان 30 ثانيه. اللي انا عايز اوصل له ان ابليس وهو بيعلن بيحاول يلعب على كل الإغراءات اللي تخليكي رافضة اللي انت فيه وحاسة دايما انك مش عندك الحاجة. يعني هقولك حاجة، عندنا تلاجة بسكرين كبيرة، التلاجة بتقولك ايه اللي فاضي جوه وايه اللي مش فاضي، بتلعبي موفيز على السكرين، بتسمعي ميوزك على السكرين. طب انت النهاردة لما تتفرج على دي وتبصي على تلاجتك اللي لسه شاريها من اسبوعين اللي كانت دورين وبابين وبتنزل مية سخنة تقولي ولا مية ساعة، انت على طول حاسة ان اللي عندك ادم
0: وعايزة حاجة تانية،
1: فانت على طول عايشة في اغراءات. طبعا لو دخلنا اكتر من كده بتشوف واحدة غير مراتك فبيبتدي يحليها في عينيك ازاي، او واحد تاني. فابليس بيلعب على اغراء اللي ياخدك بعيد عن الله. فاكرة في الخليقة لما يجي يقول ورأت حواء أن الشجرة شهية، طب الشجرة كانت قدامها طول الوقت. اللي حصل أنه إبليس لمع الشجرة لأنه عارف أن النهاية هتكون سقوط. فإحنا في حرب، عشان تقدري تنتصري على الإغراءات دي أنك تكوني يقظة جدا، لأنه إبليس بيخش وإحنا نايمين يبتدي يسرق سنة سنة سنة سنة لغاية ما تقعي، وبعد كده يقولك شوفي لو انت بنت ربنا تقعي ازاي، بقى أولاد ربنا يعملوا كده، بقى أولاد. فإبليس يوقعك في الخطية ويبعدك عن ان الرجوع لله بإحساسك انك أذنبتي فمش قادرة ترجع لربنا. طب الحل ان انا اكون ايه؟ الحل ان انا اكون يقظ، الحل ان انا اكون عارف الميشن بتاعتي في الحياة. أرومو ان تكون ناجحا في كل شيء. اوعي تفتكري ان ربنا عايزك تبقي حزينه بائسه زعلانه معيطه، ده النموذج السيء اللي ابليس برضه حاول يقدمه لهم، دول بتوع ربنا اللي بيعيطوا في الصلاه وعلى طول. لا لا، مين قال كده؟ لكن في نفس الوقت انا عارف انا فين وعارف انا ماشي ازاي. اي تمتيشن هي اي حاجه تزغلل عينيكي تاخدك بعيد عن الخطه اللي انت عايشه من اجلها.
0: فحضرتك بتقول انه الاغراءات اللي قدامنا ابليس بيجيبها عشان يخلينا نحس ان احنا دايما محتاجين حاجه غير اللي عندنا، وات ايفر اي حاجه قدامنا دايما ابليس عايز يحاربنا انه في احسن من كده، بس الحقيقه هي ان احنا بنحس ان احنا فاضيين اكتر بعد لما بنعمل الخطيه اللي احنا عملناها. سؤالي هو بعد كل ده ايه اللي انا ممكن اعمله ان انا اقاوم الاغراءات دي كلها واقول لا للاغراءات اللي مش بس السوشيال ميديا بس عامه في الحياه؟
1: اروع مثلا هو يوسف اللي كانت قدامه اغراء انه مرات فوتيفار كان ممكن لو عمل اللي هي عايزاه كان وصل، لكنه رفض، فربنا وصله اعلى من ما كانت ممكن مرات فوتيفار توصله. لو انا ادركت ان انا قلت لا للاغراء خسرني لكن هيكسبني اللي الله عايز يدهوني بطريقه ما فيهاش اغراء، فهي الموضوع كله عايز ان انا اقعد مع نفسي قبل ما اتسرع. اصل احنا انت الحاجه بتشدك بسرعه
2: والاه بتيجي بسرعه، فسهل قوي ان انا اقول المرة الجاية هقول لا، بس المرة الجاية بتيجي وبقع في نفس الإغراء اللي أنا قلت عليه لا أول مرة. إيه الحل؟
1: الحل في وجهة نظري أنا الشخصية إن أنا لازم أتعلم إن أنا أشبع بربنا وأكون مكتفياً بما أنا فيه وبشكره على اللي أنا فيه. الرسول بولس قال تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه. يعني إيه؟ يعني أنا لو أكل ديك رومي أنا مبسوط، لو كلت حتة جبنة وعيش أنا مبسوط، لأنه ولاد ربنا فاهمين أنه الشبع داخلي مش من اللي بيحصل من بره. إبليس والعالم عايز يقول لنا شبعك الحقيقي في التلفزيون الكبير، في التلاجة اللي مش عارف بتعمل إيه، في العربية اللي نوعها إيه، في البرانز اللي أنت لابسها، فأنت على طول عايزة تجددي لأن أنت عايزة تحسي بالشبع ده.
0: صح.
1: فمن جواكي الفراغ موجود. يسوع ما بيشتغلش من بره لجوه، بيشتغل من جوه لبر. الايمان بيقول ان انا ابقى شبعان بالرب، انا فرحان بالرب، ركبت بزنس كلاس انا فرحان، ركبت اكونومي كتر خيره ان انا راكب طياره،
0: ما سافرتش مبسوط،
1: سافرت انا مبسوط. انا مش اللي بره بيغيرني، انا شبعان بالرب، انا عينيا مليانه بربنا. وده تقدر تشوفيه في اولاد ربنا شبعانين وما بيبصش انت عندك ايه.
0: فعمليا امشي في مشوار الرضا،
1: هفايت ان انا اعيش برضا وابقى شاكر للي انا فيه. ولما ابليس حربه الدور بقى وينور، بصي ايه اكتر مدينه منوره عندنا في امريكا؟ فيجاس.
0: وفيجاس دي مدينه مليانه شر،
1: هو الشر كله يعني اتخلق هناك لانها اكتر مدينه مليانه انوار، مدينه لا تنام، واخده بالك
0: اسمها كده المدينه دي
1: لا تنام، لانه يعني انت ممكن تقعدي تجنبي تلعبي 24 ساعة
0: المغريات. القمار والجنس والشرب وكل حاجة في المدينة دي، وبيسموها المدينة
1: انه ارخص مطاعم في العالم موجودة في المدينة دي، عشان ما تخرجيش براها، عشان ما تضطريش تروحي تسوقي تعملي. فابليس بيحاول بكل الطرق انه يزغلل عينيكي. انت ممكن تروحي تقولي ايه ده، اشمعنى الولاد الست دي مش زي ولادي، على طول انت عندك روح المقارنة. لكن لو انت بتقولي رب اشكرك من اجل ولادي، اشكرك من اجل جوزي، انا بقول له اشكرك من اجل مراتي، اشكرك من اجل ولادي، اشكرك من اجل شغلي، اشكرك من اجل عربيتي.
0: الشكر ممكن يغير نظرتنا لما نتواجه قدام تمتيشن او قدام حاجه ممكن نقع فيها.
1: واحنا بنصلي في الصلاه الربانيه وبنقول ولا تدخلنا في تجربه، لانه الله غير مجرب الشرور، فالله مش هيسمح بكده. لكن ابليس عمال ايه؟ ابليس عمال يحط قدامك ليه؟ ابليس راح قدام ربنا وقال له هو انت فاكر ان ايوب بيتقيق مجانا؟
0: انت عشان مديله كل ده،
1: عشان مديله، طب خد منه الحاجات دي هتلاقيه بيعمل غير كده. فابليس عايز يعمل ايه؟ عايز على طول يخليكي بتشتكي، وفي نفس الوقت هو بيروح يشتكي عليكي عند ربنا.
0: يعني انا عمري ما تخيلت انه حاجه ممكن اعملها ان انا اقاوم الاغراءات في حياتي ان انا اشكره

0: علاقته جواز وشكله حلو قوي, فانا عايزه الجواز ده او عايزه العلاقه دي
1: او الراجل ده, لان انا مش مقتنعه بال يعني بتبتدي يعني كل ما عينيا تروح بره كل ما ابليس بيلمع قدامي الشخص التاني ويطفي في عينيا الشخص اللي قاعد معايا.
0: فعشان نعمل كونكلوجن, الحل ان انا يبقى عندي سيطره واكون عارفه اقاوم التمتيشنز دي والسرعات دي كلها اللي قدامي, هي الشكر, الشكر اللي عندي, الشكر,
2: الشعور بالرضا,
0: الشعور بالرضا على كل حاجه في حياتي, ادراكي ان ربنا له الخير لحياتي وعايز الخير لحياتي. هل حضرتك شايف انه مهم يبقى عندنا مجتمع روحي اقدر اسند عليه لو انا بقاوم خطيه معينه او تمتيشن معينه بقع فيها ومش عارفه اتخطى حاجه معينه؟ هل اصحاب مهمين؟ هل سبيريتشوال ليدرز او قاده روحيه مهمه يبقى عندي قاده روحيه في حياتي, ولا دي حاجه ما تساعدش قوي؟
1: لا مهمه جدا, بس الاهم منها ان انا اختار الدايره المحيطه بيا. يعني انا احيانا بختار الاصدقاء الغلط. انا ماشي صح وبحب الرب, بس انا بحب اقعد مع الناس دي لان دمها اخف, بس اللي هم بيقبلوه
0: عكس اللي انا عايزه اتحرر منه,
1: اللي انا عايزه اتحرر منه, فبضطر ساعات لان انا قاعد معاهم, او لو انا بقيت وحش او ابو دم تقيل جه, فانا مضطر اخفف من دمي علشان ارضي دول. مع ان انا لو حوطت نفسي بناس زيي برضو بيجاهدوا ضد الخطيه وعايزين يوصلوا لمجد الله وعايزين يوصلوا للحياه الخطه, يعني الخطه الرائعه اللي ربنا عايز يستخدمك فيها, اروع جدا من ان انا اضيعها بسبب سقطه وعمرها ما بتبقى سقطه. يعني تخيلي
0: بتجر الرجل, هي بتبقى حاجه ورا الثانيه.
1: ممكن جدا تلاقي ملايين من الرجال عمرهم ما خانوا مراتاتهم, لكن نادر او مستحيل تلاقي واحد خان مراته مره واحده, لانه وانس
0: فتحت
1: ان رجله جت, فالماء المسروق حلو اللي تقدري تعمليه في الخفا وابليس يصورلك ان محدش تاني عارفه. فعشان كده اذا انا مش يقظ في حياتي الروحيه ومش عارف ايه انا بعمله من اجل طموح لمجد الله وايه اللي انا بعمله وقع فيه بسبب الخطيه, سهل جدا جدا جدا انك تقعي.
0: بس في امل في يسوع
1: باستمرار, لو انا قدرت افوق وارجع هيقبلني زي ما انا, هيقبلني وهينسى كل اللي حصل.
0: طب ولو ناس بتسمع دلوقتي واقعه في خطيه او واقعه في حاجات في حياتها مش عارفه تقاوم قوي, هل في حل؟
1: الحل زي الابن اللي قال اقوم وارجع الى ابي, ودي الخطوه اللي ابليس بيحاول يبعدك عنها. يا عم ترجع ازاي؟ هيقبلك ازاي؟ طب بطل اللي انت بتعمله عشان يرضى يقبلك. الرائع في الهنا انه عايز يقبلني
0: زي ما انا,
1: زي ما انا في وقوعي في الوحل اللي انا فيه, بالطين اللي انا فيها, بالريحه اللي انا فيها, وهو الوحيد اللي يقدر يغير.
0: فما اجيش لربنا لما اكون اوريدي اتغيرت,
1: ما ينفعش
0: اجيله وانا متدمره وهو اللي هيغير.
1: يعني العالم بيقول لك اتنظف عشان تقابله, وربنا بيقول لك لا تعالى انا انظفك. بس الصراع اللي جوانا لان احنا بشر وابليس زي ما انا عمال, لا لا هتروح له ازاي؟ هتقفي قدامه بينهي وش؟ هتقولي له ايه؟ ما هو هقدر اقول له يا ابويا, هروح اقول لابويا اخطات الى السماء وقدامك, وهياخدني في حضنه وهينسى كل حاجه.
0: شكرا قوي قوي لردك ده, احنا بجد مبسوطين جدا جدا جدا بحضورك.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

0: هاي نانو،
1: هاي.
0: ايه بقى تحكي لنا ايه النهارده؟
1: كنت راكبه في عربيه بره مصر وشفت حاجه بصراحه بهرتني. لمبه صغيره محطوطه في المرايات الجانبيه بتاعه العربيه. اللمبه دي جوه المرايه بتنور اول ما اي عربيه تدخل في زاويه اسمها البلايند سبوت، زاويه ما بتبانش فيها العربيه في اي مرايه، لا المرايات الجانبيه ولا مرايه الصالون. بس لو اتحركت من غير ما ياخد بالي ان العربيه دي موجوده، انا ممكن اعمل حادثه، ممكن احود فاخبط العربيه دي. طبعا لو اللمبه دي موجوده في العربيات في مصر هتنور طول الوقت، احنا عربياتنا حضنا بعض طول الوقت. الفكره ان الزاويه دي عند السواق اللي قدامي بتبقى باينه لي انا بكل وضوح، انا شايفاها، هو مش شايفها بس انا شايفاها. الزاويه دي عندي انا مش شايفاها، بس اللي حواليا ينفعوا يكونوا شايفينها. وعشان كده انا ينفع ابقى ببص على اللي قدامي واقول الحق هيخبط، هيعمل حادثه، عارف بنعمل كده. بس بالنسبه لزاويتي انا او العربيه اللي انا هدخل عليها انا مش شايفاها خالص. وبفكر ان انا وانت عندنا نفس المشكله، عندنا بلايند سبوت او بلايند سبوتس في حياتنا، في شخصياتنا، حاجات انا مش شايفاها في شخصيتي، وحاجات انا مش واخده بالي منها، وحاجات لو ما التفتش ليها هعمل كارثه او حادثه في حياتي. كل واحد فينا انا وانت عندنا بلايند سبوتس في شخصيتنا، حاجات انا مش شايفاها ومش عارفاها عن نفسي ومش واخده بالي منها، ولو ما التفتش ليها هعمل كوارث، هعمل كوارث في حياتي او حياه ناس تانيه حواليا. ومهم قوي انه يكون في حد تاني، هو يكون بيقوم بدور اللمبه دي، حد هيوريني المشكله اللي عندي، حد بيحبني، بيخاف عليا، مهتم بيا، وهيكلمني بمحبه. اوقات كتير احنا بنخاف من موضوع المواجهه ده. المواجهه بالنسبه لنا انا مفيش حد يحاسبني، انا مش عايز حد يتكلم معايا، ربنا بس هو اللي يحاسبني، مع ان المواجهه دي كنز لو اتعملت بطريقه صح، تساعدني اكبر وتساعدني اتغير. طبعا اكتر حد يقدر ان هو يوريني البلايند سبوتس بتاعتي دي هو ربنا، بيوريني حاجات جوايا وجوه قلبي انا نفسي ما كنتش شايفها ولا عارفها عن نفسي، حاجات اتزرعت فيها من زمان وبتتسبب في تصرفاتي النهارده من غير ما اخد بالي. بس نعمه ربنا ينفع تغيرني قوي، ينفع تشتغل عليا قوي، ينفع تشفي وينفع تشكل. في العربيه البلايند سبوت هتفضل طول عمرها البلايند سبوت، زوايا انا مش شايفاها وممكن تسبب لي حوادث، لكن في حياتي ربنا ممكن يشتغل عليا، الناس ممكن تساعدني، وبلايند سبوتس كانت موجوده في حياتي انا ما كنتش عارفها عن نفسي، فانا ينفع اتغير واتشكل واحده بواحده.

0: يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 149.
2: هللويا، غنوا للرب ترنيمة جديدة، تسبيحته في جماعة الأتقياء، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود، ليرنموا له، لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم، تنويهات الله في أفواههم، وسيف ذو حدين في يدهم، ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب، لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من حديد، ليجروا بهم الحكم المكتوبة. كرامة هذا لجميع أتقيائه. هللويا.

حتى ذلك اليوم حين تمسح كل دمعة من عيوننا، هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة عقلية طفل. رب يسوع أعطانا أعظم مثل عن العطاء، فبذل نفسه من أجلنا على عود الصليب لأنه أحبنا للمنتهى. في إنجيل لوقا إصحاح 6 بيكلمنا عن معجزة إشباع الجموع اللي فيها بنتقابل مع شخصيتين. الشخصية الأولى عقلية طفل. كان في طفل والدته ادته سمكتين وخمس أرغفة علشان يتغدى، وهو ماشي قابل الرب يسوع فمشي وراه وكان بيسمع تعليمه، فسمع إن في أزمة، إن الجموع جعانة ومفيش أكل، فبدون تفكير جري بسرعة وقدم كل اللي معاه للتلاميذ، السمكتين والخمس ترغفة. أصل على قلبه حاجة واحدة، عاوز أقدم وأساعد ويكون لي دور علشان أفرح المعلم اللي حبيته، وكمان يحل المشكلة اللي تلاميذه شافوها مستحيلة. أنا وقفت هنا وفكرت، كان ممكن الطفل يقدم سمكة واحدة وأربع ترغفة ويخلي الباقي هو يتغدى بيهم، لأن أكيد هيجوع وهو راجع، وده غداء وممكن يكون بيته كمان بعيد، وده تفكير طبيعي ومنطقي ومحدش يقدر يلومه. بس عقلية الطفل دي كانت مختلفة تماما عن العادي. قدم الكل المعلم يسوع وما فكرش في نفسه، أنا أصلا مش مهم. تخيلوا معايا لو الطفل ده خلى غداء لنفسه كان إيه اللي حصل؟ في قانون لازم نفهمه يا جماعة، مش هتحصل المعجزة غير لما واحد فينا يعطي ويقدم وما يفكرش في نفسه. وفي قانون تاني، لو أعطيت هتاخد وتزيد وتفيد خيرك، ولما نمسك إيدينا عن العطاء هيقل خيرنا وهنخسر البركة اللي الرب محضرها لنا. يا جماعة الرب بيدور على قلب وعقلية زي الطفل ده، طفل عطاء محب مش بيفكر في نفسه، عاوز يكون ليه دور في الملكوت ويبارك غيره ويخرج من محدودية نفسه، والأعظم إنه يفرح السيد. تعالوا بقى نتقابل مع العقلية التانية، عقلية فيلبس. دماغ عبارة عن آلة حاسبة، كل اللي بيفكر فيه الأرقام والحسابات، قاعد يعد الناس ويحسبها، دول ممكن يدوب يحتاجوا عيش بس بمتين دينار. طيب احنا مش معانا فلوس، هنجيب منين؟ واخيرا وصل للحل، بص يا معلم المنطق بيقول خليهم يروحوا، اوفر واريح لينا احنا كمان. وللأسف احنا كتير بنعمل كده، لازم نفكر ونحسبها قبل ما نقدم عطية أو عشور. فمثلا نقول أصل الشهر ده علينا التزامات، زنقة الأولاد والأقساط، أكيد أنتوا فاهمين، بصوا الشهر الجاي أكيد هدفع. أو ممكن بقى نخدر ضمايرنا فنبعتهم عند حد هيدفع، أصل ده خيره كتير. أعذار أعذار أعذار. عارفين النوعية دي من الناس بيكونوا مركزين جدا على احتياجهم ونفسهم وبس، ودايما ردهم مش هقدر أو مش هينفع. العقلية دي سبب تعبها وعجزها إنها ما عندهاش إيمان، ومش شايفين الرب وقدرته على تسديد احتياجاتهم، مش فاهمين إن الله مش محتاج فلوسنا لأنه الغني الأعظم، بس من محبته لينا عاوز يدينا إحنا البركة. متخيلين؟ من فضلكم الرب عاوز يغير عقليتنا من عقلية فيلبس إلى عقلية الطفل اللي قدم كل اللي عنده بدون تردد. ده زمن العطاء يا جماعة، في ناس كتيرة بتصرخ من الجوع والاحتياج، دورنا نقدم ونساعد حتى لو قسمنا اللي معانا، بلاش نحسبها ونقول إزاي، طب لو الفلوس ما كفتش. صدقوني إلهنا عجيب، مش بيبات مديون ولا بيضيع كأس ماء بارد. عن تجربة، كل ما نقدم أكتر لولادنا الأصغر بيعوضنا أضعاف، أصله إله سخي وكريم. تعالوا نشيل المراية اللي قدامنا ونحطها على الناس فنقدر نشوف احتياجهم هم مش إحنا. اوعوا تفكروا إن الله بينسى عطاياكم خالص، ده بيقدرها جدا والسماء بتسجلها بالذهب. كل مرة قدمنا فلوس أو محبتنا أو رعاية أو صبر على المحتاجين بيحوشها لنا خير ورحمة وإحسان، حتى لو مش شفناهاش على طول، لازم نصدق إن الخير جاي جاي. في سفر الأمثال مكتوب من يعطي الفقير يقرض الرب. تعالوا نصلي يا رب، ادينا إن احنا نفتح ايدينا لكل محتاج ونفتح آذاننا لصراخ المسكين. ادينا قلبك يا رب عشان نعرف نقدم بسخاء.
آمين.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثاني. الفكرة الرئيسية في المزمور الثاني هي تمرد البشرية على الله. الدارسين بيقولوا إن المزمور ده واحد من ضمن المزامير المسيانية، يعني المزامير اللي بتتكلم وبتحتوي على نبوات عن الرب يسوع المسيح، بعضها تحقق والبعض الآخر سيتحقق في المستقبل. بيقدم المزمور أربع مشاهد مختلفة كما لو كانت مسرحية بتتكون من أربع فصول. فالمشهد الأول فيها في الأعداد من 1-3 بيحكي عن تمرد البشر، ثورة الناس ضد الرب، ويبدأ المزمور بسؤال استنكاري: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ ارتجت يعني تآمرت وتمرد، فالإنسان في فساده بيخطط للباطل، والأمم والشعوب بقيادة ملوكهم ورؤسائهم بيوجهوا عداء للرب يسوع المسيح. يا ترى ايه توقعكم لرد فعل الله تجاه هذا التوجه للإنسان والشعوب الرافضة ليه؟ المشاهد الثلاثة اللي جاية بتحكي عن رد فعل الله تجاه هذا التمرد. فالمشهد الثاني في الأعداد من 4-6 والمتكلم فيها هو الله، ورد فعله إنه بيتهكم ويضحك على المؤامرات دي، بل ويغضب وبيعلن إعلان هام. الإعلان ده إنه بيقول إن في ملك سيملك وسيتوج في أورشليم. خلي بالكم احنا بنتكلم عن مزمور اتكتب تقريبا من 1000 سنة قبل ميلاد المسيح، وده بياخدنا للمشهد الثالث اللي تفاصيله في الاعداد من 7-9 اللي بيشرح آلية تنفيذ هذا الاعلان، وبيقول: اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وازاي ان الكلام ده بيتحقق خلال المسيح؟ فما هي الآلية لتنفيذ الاعلان الحاسم اللي قاله الله في المشهد الثاني، وانه هناك في ملك سيتوج في اورشليم؟ هناك جزئين لتحقيق الإعلان ده. الجزء الأول تحقق في التجسد، لكن الجزء الثاني سيتحقق في المجيء الثاني. ده الوقت اللي سيحطم المسيح كل الشعوب التي تثور ضده ويقاومون مشيئته ولا تقبل بملكه. فالنهاردة احنا بنشوف المسيح ملك مرفوض من ناس كتير، لكن إن كنا نؤمن إن التجسد حقيقة فده بيملانا باليقين والإيمان إن النبوات التانية عن المجيء التاني للمسيح كمان هتتحقق في المستقبل بلا أي شك. يبقى كده عرفنا إن رد فعل الله تجاه رفض البشر وثورتهم ضده كانت في شكل إعلان عن ملك سيأتي وسيملك، وعرفنا إن الملك ده هو المسيح الله المتجسد اللي البشر تآمروا عليه وصلبوه. وده ياخدنا للجزء الأخير أو الفصل والمشهد الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين ليه، والمشهد الرابع ده تفاصيله في الأعداد من 10-12 بيحتوي على الجزء الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين والمقاومين ليه، وهو عبارة عن نداء للبشر لمراجعة النفس والتعقل. فالأجزاء اللي فاتت بيعلن عن الغضب والدينونة اللي حتما ستحدث، لكن هنا بيدعو الله البشر دعوة محبة ليرجعوا ويتقابلوا معاه. فالآيات دي بتفتح باب الرجوع والتوبة مرة كمان للبشر اللي بيرفضوا ملكه عليهم. وفي النهاية بيختم الكاتب المزمور وبيقول: طوبى للمتكلين عليه. المتكلين يعني اللي بيلجأوا إليه، بيحتموا فيه، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ويثقوا فيه كل الثقة، رغم أن ممكن يكون لسه عندهم تساؤلات، رغم أنهم لسه مش شايفين تحقيق الوعود، لكن مصدقين متكلين على الرب. في الختام يا حبايب، اللي طمنا هو وعد الرب انه حتى لو مش شايفين اي استجابات، عايز اقول لنفسي واقول لكم انه مهما كان حجم تخطيط البشر او ابليس فهما مش هيقدروا يعملوا اي حاجة غير انهم يساعدوا في تحقيق مشيئة الله الصالحة لينا. لكن في شرط، الشرط ده ان احنا نكون متكلين عليه. والمزمور بيطمن كل حد لسه بيسأل: هو فين مشيئتك الصالحة وسط كل الظروف اللي انا فيها، وسط عالم مضطرب بيرفض مشيئتك وملكك بشكل واضح؟ لكن المزمور بيقول ان في رد فعل الله وعنده خطة، والخطة دي بتتحقق وهتتحقق، وهو المشرف على تحقيقها. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من الخطة. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من خطة الله على الارض لتحقيق مشيئته. امين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح هدر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

أهلاً وسهلاً بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة وبرنامجكم توب 5 معكم هبة عطية من خلف الميكروفون عشان نذيع أكثر 5 ترانيم فازوا في التصفيات أو أنتوا أديتوهم لايك على مدار الأسبوع. 5 ترانيم حلوين قوي يا جماعة اللي معنا النهاردة وبجد يستاهلوا يبقوا في التصفيات، وعشان كده بقول لو في ترنيمة بتعجبك أو أول مرة تسمعها وحابب تسمعها تاني دوس لايك عشان ينفع الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات نهاية الأسبوع. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهراً 6 مساءً و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل في الجد ونعرف يا ترى إيه الترانيم اللي فازت معنا النهارده. خلونا نشوف كده الترنيمه اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمه جميله جدا اسمها انا لحبيبي، ترنيمه متصدره المشهد معنا بقالها فتره، والترنيمه دي الحقيقه من الترنيمه الجميله اللي انا بحبها لان كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الوعد وانا بحب الفريق ده جدا. خلونا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله وهي مش جديده قوي، ترنيمه قديمه اسمها مستحق السجود. جميلة يا جماعة، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة جدا وقرارها قوي جدا. يا اللي دفعت الثمن خطايانا، يا اللي بتعزي كل حزانة، يا اللي انت عارف ايه جوانا. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها قوي جدا، اعتقد كلنا بنحبها. خلونا نطلع نسمعها مع بعض ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. بس بحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وافكركم كمان لو في ترنيمه بتعجبك وانت بتسمعها دوس لايك عشان ينفع تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. ترنيمه يا سبب وجودي ترنيمه خطيره يا جماعه، كتابة وتلحين منال سمير ورنيمة فريق الحياة الأفضل. والحقيقة دي تالت ترنيمة النهاردة في الحلقة تكون كتباها وملحناها منال سمير، وبنوجه لها تحية كبيرة جدا عبر الراديو. ترنيمة خطيرة يا جماعة وقرارها حلو قوي. دمك خطاني، برك كساني، حبك نجاني، يعني ايه الجمال ده بجد؟ يعني ترنيم جميلة، كل ترنيمة لولو بتكتبها الحقيقة كلمات وألحان بتضيف كتير قوي قوي قوي للترانيم الجميله اللي احنا بنحب نرنمها. بنوجه لها تحيه ويلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يا سبب وجودي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا مره كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعه المنافسه سخنه جدا، ترنيمه حلوه قوي اسمها انا قلبي بيسجد للاله، ده الهي وهب الحياه، ترنيمه حلوه قوي كتبتها ان الفريد ولحنتها ايما سمير ورنمها فريق الحياه الافضل للشباب، بجد ترنيمه جميله. يلا مع بعض نطلع نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول؟ الترنيمه انا مش عارفه الترنيمه دي فيها ايه، بقالنا فتره يا جماعه الترنيمه دي يا مركز اول يا مركز تاني، يا مركز اول يا مركز تاني. ترنيمه حلوه قوي اسمها انا وارث، كتبتها رندا عريضه ولحنها مينا حليم ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه بجد خطيره، انا شخصيا بحب اسمعها كتير جدا، وبعدين لحنها شرقي كده مميز ففيها حاجه مختلفه الحقيقه. قبل ما نطلع نسمعها بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول أنا وارث، وأشوفكم الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبة عطية وإلى اللقاء.

يا رب خلي حياتي تكون شهادة ليك عشان الناس تشوف نورك فتمجد اسمك. علمني أعيش كل يوم وأنا فاكرة إن وطني الحقيقي عندك. باسم يسوع أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. على فكرة العلم زي ما فادنا، لكن بالحقيقة ما كانش صائب جدا في هذا الأمر، لأنه العلم بيقول إحنا مجرد تطور لتحتينا الحيوانات لمؤاخذة، لكن إحنا مش تطور لتحتينا، إحنا انعكاس للي فوقينا، إحنا صيرتنا في السماويات، إحنا انعكاس لرب المجد. والرب إدانا في صليبه هوية جديدة، والهوية دي مكتوبة بوضوح معلنة بوضوح في الكلمة في الكتاب المقدس. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مبسوط أكون معاكم مرة تاني. اوعى تكون نسيت، أنا مين؟ هويتي، هويتي في المسيح، هويتي الجديدة. حاجة جميلة جدا اتكتبت في بداية الكتاب المقدس، لما الرب خلق الخليقة وجي خلق الإنسان قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. معقولة؟ معقولة أنا وإنت لما بنعيش أتباع للمسيح ونتولد ولادة جديدة في بسبب دم يسوع الغالي لينا النهاردة ان احنا نكون مخلصين، وهو بيعني لينا في الكتاب المقدس ان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. ما معنى الكلام ده؟ النهاردة انا مش هتكلم عن هويتي كابن، لكن عايز اتكلم الاول عن هويتي ان انا شبه الله. معقولة؟ معقولة انه الانسان الحقير الضعيف البسيط الغلبان اللي عنده طبيعة بشرية محدودة يكون شبه الله؟ تخيل انه هي دي الدعوة وهي دي هويتك النهاردة، وده اللي مكتوب في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول الى كنيسة روميا في اصحاح الثامن، سبق فعرفنا سبق فعيننا لكي نكون مشابهين صورة ابنه. احنا شبهه، الرب عايزنا نكون شبهه، مش شبهه الخارجي لأنه إلهنا ملهوش شكل في الجسد، الله روح، لكن إحنا شبهه، عايزنا نعيش شبهه، عايزنا نسلك زيه، عايزنا نتكلم زيه، عايزنا نحب زيه، عايز يدينا القدرة والإمكانية إن إحنا نعيش شبهه. يا بختك لو أنت النهاردة عارف الأمر ده، إنك مش مجرد إنسان عادي، أنت شبه الله، أنت شبه ابنه، وهي دي الدعوة وهو ده الغرض، إن إحنا نكون شبهه في البيت، شبهه في الشغل، شبهه مع أولادك مع أصدقائك في الشارع في الكنيسة، بتسلك بتتكلم بتعيش شبهه. أنت شبه المسيح.

ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بر الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عمرك جربت حد يغيظك في حياتك؟ عمرك كده قابلت شخصية وتبقى مستعجب ليه في شخصية في حياتك بتخلي حياتك صعبة؟ عايز أقولك النهاردة ما تزعلش من الناس دي، ساعات الله بيسمح إن يبقى فيه في حياتنا ناس بتعمل فينا كده عشان يخرج مننا حاجة ما كناش أبداً نتوقعها. يمكن الكلام اللي أنا بقوله يبان إنه مش معقول، لكن خليني أديك مثل. في يوم من الأيام كانت في واحدة ست اسمها حنة، كانت ما بتخلفش، لأنها كانت بتصلي وبتصوم وبتعمل كل حاجة، لكن كانت عاقر. بس في يوم من الأيام تقرأ عنها كده في سفر صموئيل، يقول إن كانت ليها ضرة كانت بتغيظها، وأنا استخدمت تعبير الكتاب كانت بتغيظها. تتخيل إنها إيه؟ بتغيظها، بتعايرها كل يوم. وساعات نسأل ليه يا رب تسمح بكده؟ ليه يا رب تسمح إن حد يغيظني؟ بس تخيل بقى، لولا الست دي كانت بتغيظها، لولا إنها راحت الهيكل وقعدت تصلي بدموع، ولما صلت بدموع وجي الكاهن بيقول لها، عالي الكاهن بيقول لها أنت، وبيحكي معاها وقالت له أنا مرة النفس لأنه ضرتي بتغيظني، قال لها طب بصي بقى، السنة الجاية هيبقى معاكي طفل، ومش أي طفل، دي جابت صموئيل النبي. أنا عايز أقول لك إنه ساعات كتيرة بيبقى ربنا عايز يطلع مني ومنك صموئيل النبي، عايز يطلع منك حاجة عظيمة، عايز يطلع منك حاجة، يعني أنت كنت بتتمنى حاجة كده، ربنا بيقولك لا لا، ده أنا هطلع منك حاجة أعظم. اوعى تزعل من اللي بيغيظك، اوعى تزعل من الشخص اللي بيبقى عامل عليك بريشر، لأنه البريشر ده لو أنت خدته ورحت قعدت بيه قدام ربنا، لو انت دخلت فيه في محضر ربنا، لو انت طلعت اللي جواك قدام ربنا، الله هيطلع منك معجزة غير عادية. اوعى تزعل، افرح باللي بيحصل معاك، لانه ربنا هيطلع منك حاجة عظيمة.

0: يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 135.
2: هللويا، سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب، الواقفين في بيت الرب، في ديار بيت إلهنا. سبحوا الرب لأن الرب صالح، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو، لأن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل لخاصته. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل اللجج، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه، الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى البهائم، أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده، الذي ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعزاء، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان وكل ممالك كنعان، وأعطى أرضهم ميراثا، ميراثا لإسرائيل شعبه. يا رب اسمك إلى الدهر، يا رب ذكرك إلى دور فدور، لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. أصنام الأمم فضة وذهب، عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواهها نفس، مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. يا بيت إسرائيل بارك الرب، يا بيت هارون بارك الرب، يا بيت لاوي بارك الرب، يا خائف الرب بارك الرب، مبارك الرب من صهيون الساكن في أورشليم. هللويا.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة هي أحد الملوك حكم على 2 من الخدام عنده بالإعدام، وحدد ميعاد تنفيذ الحكم بعد شهر من تاريخ إصداره. وكان في واحد منهم مستسلم ومكتئب ومحبط، خلاص اتحكم عليه بالإعدام، هيعمل إيه؟ خلاص انتهى الأمر بالنسبة له. لكن السجين التاني كان ذكي وقعد يفكر في طريقة خبيثة إزاي يأجل حكم الإعدام. فتذكر إن الملك بيحب حصان معين دايما يقعد معاه ودايما يلعب معاه ودايما يقضي معاه الوقت. فطلب من السجان وقال له أنا عايز أكلم الملك حالا. فخدوه للملك وقال له يا جلالة الملك، أنا عارف إنك بتحب الحصان الفلاني، وأنا أقدر أعلمه لك الطيران، وأقدر أخليك تركبه وتطير بيه وتبقى كده منظر جميل قدام الناس، الملك راكب الحصان وبيطير بيه في كل حتة، بس ده هياخد مني حوالي 5 سنين. سمع زميله السجين الكلام ده وقال له إزاي تعلم الحصان يطير؟ هو في حصان يطير؟ فقال له أنا اديت لنفسي 4 فرص خلال 5 سنين، إما أن الملك يموت، أو يمكن الحصان يموت، أو يمكن أنا أموت، ويمكن أعلم الحصان الطيران. وإن كان الراجل ده اتصرف بذكاء، لكن مرات كتيرة بيكون عندنا مشاكل وأزمات صعبة مش عارفين نعمل فيها إيه، وحاسين إن دي نهاية المطاف. لكن في مزمور 68 عدد 20 بيقول الله لنا إله خلاص، وعند السيد الرب للموت مخارج. أنا عايز أقول لك كل مشكلة ليها حل، كل أزمة ليها حل، ربنا عنده حلول حتى للموت، ربنا عنده مخارج من هذا الموت. هل كان في أي أمل أو نجاة للفتية الثلاثة في دانيال 3 عدد 18 لما قالوا لنبوخذ نصر ليكن معلوما عندك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته؟ ويقول الكتاب امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه وأمر أن يحمل أتون 7 أضعاف أكتر من المعداد، ومسكوا الفتية الثلاثة وربطوهم وقيدوهم ورموهم في أتون النار. هل في أي فرصة نجاة ولو 1%؟ الحقيقة مفيش، هم ميتين، دول اترموا في أتون النار. لكن في عدد 26 اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار وقال يا شدرخ يا ميشخ يا عبدناغو يا عبيد الله العلي، اخرجوا تعالوا، لأنه شافهم بيتمشوا في الأتون وشاف معاهم الرابع شبيه بابن الآلهة. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار، يقول الكتاب ولم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير، رائحة النار لم تأتي عليهم. في أمل لشخص اترمى في جب مليان أسود؟ نقرأ ده في دانيال 6 لما رموه في جب الأسود، لكن دانيال يقول كده في دانيال 6 عدد 22 إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. حينئذ فرح الملك وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعدوا دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. علمنا يا سيد أن ندرك أن للسيد الرب في الموت مخارج. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثاني. الفكرة الرئيسية في المزمور الثاني هي تمرد البشرية على الله. الدارسين بيقولوا إن المزمور ده واحد من ضمن المزامير المسيانية، يعني المزامير اللي بتتكلم وبتحتوي على نبوات عن الرب يسوع المسيح، بعضها تحقق والبعض الآخر سيتحقق في المستقبل. بيقدم المزمور أربع مشاهد مختلفة كما لو كانت مسرحية بتتكون من أربع فصول. فالمشهد الأول فيها في الأعداد من 1-3 بيحكي عن تمرد البشر، ثورة الناس ضد الرب، ويبدأ المزمور بسؤال استنكاري: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ ارتجت يعني تآمرت وتمرد، فالإنسان في فساده بيخطط للباطل، والأمم والشعوب بقيادة ملوكهم ورؤسائهم بيوجهوا عداء للرب يسوع المسيح. يا ترى ايه توقعكم لرد فعل الله تجاه هذا التوجه للإنسان والشعوب الرافضة ليه؟ المشاهد الثلاثة اللي جاية بتحكي عن رد فعل الله تجاه هذا التمرد. فالمشهد الثاني في الأعداد من 4-6 والمتكلم فيها هو الله، ورد فعله انه بيتهكم ويضحك على المؤامرات دي، بل ويغضب وبيعلن إعلان هام. الإعلان ده انه بيقول ان في ملك سيملك وسيتوج في أورشليم. خلي بالكم احنا بنتكلم عن مزمور اتكتب تقريبا من 1000 سنة قبل ميلاد المسيح، وده بياخدنا للمشهد الثالث اللي تفاصيله في الأعداد من 7-9 اللي بيشرح آلية تنفيذ هذا الإعلان، وبيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وإزاي إن الكلام ده بيتحقق خلال المسيح؟ فما هي الآلية لتنفيذ الإعلان الحاسم اللي قاله الله في المشهد الثاني، وإنه هناك في ملك سيتوج في أورشليم؟ هناك جزئين لتحقيق الإعلان ده. الجزء الأول تحقق في التجسد، لكن الجزء الثاني سيتحقق في المجيء الثاني. ده الوقت اللي سيحطم المسيح كل الشعوب التي تثور ضده ويقاومون مشيئته ولا تقبل بملكه. فالنهاردة احنا بنشوف المسيح ملك مرفوض من ناس كتير، لكن إن كنا نؤمن إن التجسد حقيقة فده بيملانا باليقين والإيمان إن النبوات التانية عن المجيء التاني للمسيح كمان هتتحقق في المستقبل بلا أي شك. يبقى كده عرفنا إن رد فعل الله تجاه رفض البشر وثورتهم ضده كانت في شكل إعلان عن ملك سيأتي وسيملك، وعرفنا إن الملك ده هو المسيح الله المتجسد اللي البشر تآمروا عليه وصلبوه. وده ياخدنا للجزء الأخير أو الفصل والمشهد الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين ليه، والمشهد الرابع ده تفاصيله في الأعداد من 10-12 بيحتوي على الجزء الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين والمقاومين ليه، وهو عبارة عن نداء للبشر لمراجعة النفس والتعقل. فالأجزاء اللي فاتت بيعلن عن الغضب والدينونة اللي حتما ستحدث، لكن هنا بيدعو الله البشر دعوة محبة ليرجعوا ويتقابلوا معاه. فالآيات دي بتفتح باب الرجوع والتوبة مرة كمان للبشر اللي بيرفضوا ملكه عليهم. وفي النهاية بيختم الكاتب المزمور وبيقول: طوبى للمتكلين عليه. المتكلين يعني اللي بيلجأوا إليه، بيحتموا فيه، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ويثقوا فيه كل الثقة، رغم أن ممكن يكون لسه عندهم تساؤلات، رغم أنهم لسه مش شايفين تحقيق الوعود، لكن مصدقين متكلين على الرب. في الختام يا حبايب، اللي طمنا هو وعد الرب انه حتى لو مش شايفين اي استجابات، عايز اقول لنفسي واقول لكم انه مهما كان حجم تخطيط البشر او ابليس فهما مش هيقدروا يعملوا اي حاجة غير انهم يساعدوا في تحقيق مشيئة الله الصالحة لينا. لكن في شرط، الشرط ده ان احنا نكون متكلين عليه. والمزمور بيطمن كل حد لسه بيسأل: هو فين مشيئتك الصالحة وسط كل الظروف اللي انا فيها، وسط عالم مضطرب بيرفض مشيئتك وملكك بشكل واضح؟ لكن المزمور بيقول ان في رد فعل الله وعنده خطة، والخطة دي بتتحقق وهتتحقق، وهو المشرف على تحقيقها. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيزي المستمع نكون جزء من الخطة. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيزي المستمع نكون جزء من خطة الله على الارض لتحقيق مشيئته. امين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً، مش قادر يتحرك، جسمه واجعه، مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجه

وجهك يا رب نرى نور وحياة، ليصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا. أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط إيده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو أنت تعبان قوي ومحتاج زي برتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة، يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطئ ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطئ الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

وانت مغمض عينك وانت مغمض عينك، لو محتاج رحمة الليلة، لو حاسس وعارف انك تايه وبتاخد قرار النهاردة انك تترمي في حضن المسيح، هو موجود هنا. لو حد فينا بياخد قرار الليلة، يا رب انا هرجع لك من كل قلبي، اقوم وارجع الى ابي، ده قرار. احبائي الامنيات لا تصنع تغييرا، لكن القرارات المدعومة بقوة من ربنا بتصنع تغيير. تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول له ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

اهلا وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياه الافضل وحلقه جديده وبرنامجكم توب 5 معكم هبه عطيه من خلف الميكروفون عشان نذيع اكتر 5 ترانيم فازوا في التصفيات او انتوا اديتوهم لايك على مدار الاسبوع. 5 ترانيم حلوين قوي يا جماعه اللي معانا النهارده وبجد يستاهلوا يبقوا في التصفيات، وعشان كده بقول لو في ترنيمه بتعجبك او اول مره تسمعها وحابب تسمعها تاني دوس لايك عشان ينفع الترنيمه دي تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل في الجد ونعرف يا ترى ايه الترانيم اللي فازت معانا النهارده. خلونا نشوف كده الترنيمه اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمه جميله جدا اسمها انا لحبيبي، ترنيمه متصدره المشهد معانا بقالها فتره، والترنيمه دي الحقيقه من الترنيم الجميله اللي انا بحبها لان كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الوعد، وانا بحب الفريق ده جدا. خلونا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مرة كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5، ودلوقتي جي معادنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمة جميلة وهي مش جديدة قوي، ترنيمة قديمة اسمها مستحق السجود. جميلة يا جماعة، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة جدا وقرارها قوي جدا. ياللي دفعت تمن خطايانا، ياللي بتعزي كل حزانة، ياللي انت عارف ايه جوانا. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها قوي جدا، اعتقد كلنا بنحبها. خلونا نطلع نسمعها مع بعض ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثالث. بس بحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وافكركم كمان لو في ترنيمة بتعجبك وانت بتسمعها دوس لايك عشان ينفع تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. ترنيمه يا سبب وجودي ترنيمة خطيره يا جماعه، كتابة وتلحين منال سمير ورنيمة فريق الحياة الأفضل. والحقيقة دي تالت ترنيمة النهاردة في الحلقة تكون كتباها وملحناها منال سمير، وبنوجه لها تحية كبيرة جدا عبر الراديو. ترنيمة خطيرة يا جماعة وقرارها حلو قوي. دمك خطاني، برك كساني، حبك نجاني، يعني ايه الجمال ده بجد؟ يعني ترنيم جميلة، كل ترنيمة لولو بتكتبها الحقيقة كلمات وألحان بتضيف كتير قوي قوي قوي للترانيم الجميله اللي احنا بنحب نرنمها. بنوجه لها تحيه ويلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يا سبب وجودي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا مرة كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم الترنيمة اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعة المنافسة سخنة جدا، ترنيمة حلوة قوي اسمها أنا قلبي بيسجد للإله، ده إلهي وهب الحياة. ترنيمة حلوة قوي كتبتها أن ألفريد ولحنتها إما سمير ورنمة فريق الحياة الأفضل للشباب، بجد ترنيمة جميلة. يلا مع بعض نطلع نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول؟ الترنيمه انا مش عارفه الترنيمه دي فيها ايه، بقالنا فتره يا جماعه الترنيمه دي يا مركز اول يا مركز تاني، يا مركز اول يا مركز تاني. ترنيمه حلوه قوي اسمها انا وارث، كتبتها رند عريضه ولحنها مينا حليم ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه بجد خطيره، انا شخصيا بحب اسمعها كتير جدا، وبعدين لحنها شرقي كده مميز ففيها حاجه مختلفه الحقيقه. قبل ما نطلع نسمعها بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول انا وارث، واشوفكم الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه عطيه والى اللقاء.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: السر لو خرج ما بين اتنين ما يبقاش سر، والحقيقة أنا عندي سر عايزة أشارك بيه. من فترة مش قليلة كده كان تركيزي على الصلاة اللي أنا بسميها دلوقتي التكاوي، بمعنى كنت يومياً بكتفي بالصلاة في أيام كتير وقراية الكتاب كانت قليلة بالنسبة لي. أقرأ كده إصحاح كل وقت والتاني، مزامير على السريع، قراية كده بدون تركيز، زي ما أكون بهدي نفسي كده من جوه علشان أشيل إحساس بالذنب ناحية قراية الكتاب. كل تركيزي رايح للصلاة، وفي نفس الوقت كان عندي كلام كتير قوي عايزة أقوله لربنا في الصلاة، وزي ما تكون كده حنفية كلام اتفتحت. ركزت أكتر على نفسي واحتياجاتي وطلباتي في وقت الصلاة، وحاجات تانية كتير كانت جوايا كنت شايفة إنه تمام جداً إني أقعد أحكي فيها باستفاضة قوي في الصلاة، لكن الكتاب ما كنتش مركزة قوي عليه وما كانش من الأولويات بالنسبة لي في الوقت اللي فات ده اللي أنا بقول عليها حالة التكاوي. الحالة دي كانت مخلياني أحس كده وأشعر إن أنا عندي شبع وهمي، واكتفاء كان اكتفاء حقيقي مزيف مش حقيقي. ومن حوالي كده 3 أسابيع تعبت كده شوية وقعدت في أوضتي، وزي ما يكون كده في حجر، قاعدة في وقت كده لوحدي خالص تماماً، معيش أي حد، علشان طبعاً معنديش الناس اللي حواليا. من أول أسبوع كانت الأدوية مخلياني مش قادرة أفتح عينيا، ودخلت على تاني أسبوع العزلة والراحة، فمش قادرة أتكلم وأرغي مع ربنا زي الأول، بس قادرة أني أفتح عينيا وأقرأ الكتاب. وأخدني كده ربنا في حتة غريبة شوية، لقيت زي ما يكون بيقولي اعرفي عني، اقعدي ساكتة واسمعي كلامي. أنا عارف كل حاجة عنك، عارف أنت محتاجة إيه، عارف أنت عايزة تتكلمي في إيه. أنا كل اللي محتاجه عنك أنك تقعدي قدامي، تقعدي ساكتة، محتاجة تعرفيني أكتر، وهو ده بس اللي أنا عايزه منك. وسألت طيب يا رب ما أنا عارفاك، لكن كانت الإجابة اوعي تستكفي أو تقولي أنك تعرفيني، انت لسه ما تعرفيش عني حاجة. والوقت ده زي ما اكون كنت جعانة وقعدت اقرأ في الكتاب لوقت طويل، وكان وقت مهم قوي وبركة كبيرة لحياتي في الوقت ده. خلصت اجزاء من العهد الجديد كتيرة قوي، حاجات من الرؤية، من سفر الرؤية اللي كان دايما محاولاتي دي كده ان اقرب منه، برجع نفسي على طول لا مش عايزة اقرب من سفر الرؤية، لا اقرب من سفر الرؤية في الوقت ده. وفتحت حاجات في الكتاب كنت شوية بشوف ان هي صعبة، لكن ربنا فتحها قدامي وقعدت اقراها. ربنا ما كانش عايزني اتحرم من بركة الكتاب، وما كانش عايزني انخدع كده بكلمة كفاية النهاردة اللي كنت عمالة اقولها لنفسي، او كفاية النهاردة ما انا صليت، او كفاية النهاردة ما انا قريت حتة من مزمور او حتة صغيرة من الكتاب. وحقيقي كلمة كفاية دي شوية في مصطلح ربنا هي التكاوي اللي انا قلت عليه، ان احنا بنخطف بركة وبنجري وفاهمين كده انه خلاص احنا تمام، وربنا بقى ساترها علينا وهي ماشية، وربنا كده ماشيها والدنيا تمام وكويسة جدا. اتعلمت الدرس؟ اتعلمت الدرس، اتعلمت ومش ببلاش، كان درس متعب بس فهمت الرسالة وأدركت أهمية إن أنا محتاجة أعرف معرفة عميقة جدا لربنا من خلال إن أنا أقعد قدام الكتاب، مش من خلال التكاوي اللي كان إبليس بيضحك عليا بيه وبيخدعني وممكن يسلب مني كمان حياتي وعمري ويقول لي كفاية كده أنت تمام. لكن الجهاد والتركيز في محضر ربنا كل يوم محتاج مثابرة ومحتاج أني أنا ألتزم. إحنا محتاجين القعدة دي علشان لما مش بنركز فيها بتيجي التجارب وتلاقي أسلحتنا ناقصة، فيحصل انهزام وحيرة بقى وقلق وخوف وإيمان يتوه شوية من جوانا، وحاجات تانية كتير كل واحد فينا على حسب ما بيحصل معاه إيه. لكن برجع تاني لنقطة الصفر، ولما ببقى في محضر ربنا وبتمسك بكلامه وكلام الكتاب اليومي اللي هو الطعام الروحي بتاعي، بيبقى مفيش الرجوع تاني لنقطة الصفر. لأعرفه دي آية مهمة جدا، لازم نعرف إلهنا بطريقته هو مش بطريقتنا إحنا.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين تلاتة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين؟ عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين تلاتة، أنا مين؟ المرتعد من كلامي في أشعة 66 وأنا في قراياتي لقيت هذه الآية: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمصحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه، بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث على الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: احنا كسبنا وعايزين ننتصر ونحتفل، عايزين نحتفل، فتعالى ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس وسمع صوت شعبه وما لم يخضع لصوت الله وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت بتفكر إنه الله خلقنا تعساء. دي اللي القصيدة دي بتقوله، إنه ما بأيدينا خلقنا تعساء. والسؤال، تفتكر الله لما خلق الخليقة دي كلها خلقها وخلقني وخلقك عشان نعيش تعساء؟ تكتشف إن الحقيقة في الكتاب المقدس عكس هذا الكلام تماما. ففي العهد القديم يقول كده، فلا تكون إلا فرحا، ويجي في العهد الجديد يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كلمتي ليك النهاردة وكلمتي ليك النهاردة، ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله إنك تعيش تعيس، بل أبدا ده في خطة الله إنك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده أسلوب حياة تعيش بيه. أنت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد إنه الإنسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته فهم إنه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. إحنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، أو نشتري عربية، حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت إن كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده، مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجي في الآخر اكتشف ان كل ده راح. فقال فمع انه لا يزر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة الا اني افرح بالرب. انا اكتشفت ان فرح الرب اللي جوايا بيخلي انه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت الحياة برة شكلها ايه، ما بتؤثرش عليا، لان انا فرحان بالرب. في يوم من الايام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها إن وكانت الأبواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس إرادتهم، يعني أنت قاعد حاسس إن كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت تصحى في يوم كده لأن كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما أنت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب إنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة جاء المسيح، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم إن البيبان ما اتفتحتش، لكن اللي اتغير هي حالة الإنسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم ان الابواب ما اتفتحتش، وده اللي انا عايزك تختبره النهارده، انك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. انا مش مستني حاجه تفرحني، انا مش مستني حاجه تحصل من عالم تفرحني، انا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان او ما اتفتحتش، اترميت في الاتون النار انطفت ولا ما انطفتش، انا فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم انك تعرف انه ثمر الروح القدس محبه، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله لجواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب فلا تكون إلا فرحاً.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

يا رب أشكرك جدا يا رب، لأن يا رب إحنا غاليين عندك، أنت بتهتم بينا. يا رب أشكرك لأنه وعدك بيقول كده، الأشبال احتاجت وجاعت، أما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. ارفع قلبك كده وانت بتسمع وانت بترنم، وقول الكلمات دي مرة كمان معانا. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوا الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. يا رب نعلن احتياجنا ليك. يا رب عندنا احتياجات كتير، مادية ونفسية في الحياة، وانت عارفها، بس احنا رب بنعلن ان احتياجنا هو ليك انت، الحاجة الى واحد. يا رب عايزينك انت، عايزينك في كل تفصيلة رب في حياتنا. كل اللي انا محتاجه هو انت، وكل حاجة تانية هتسدد، كل حاجة تانية هتروح في مكانها الصح لما بس يا رب اطلبك انت الاول، تبقى انت الرأس وانت الاول وانت السيد، فالحاجات تتستف كده في مكانها. يا رب بعيد أولوياتي، برجع أخضع يا رب عند رجليك وبطلبك أنت الأول.

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوه بطن أمه لما مريم وأليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له بالنسبة ليسوع كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصروا والعرج بيمشوا وطوبى لمن لا يعثر فيا. وقال عنه عن يوحنا المعمدان قصاد الناس إن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف إن يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقول لك إن يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقولك أخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقولك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه وإحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة وبتبقى فيها بتر كده، إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة الصلاة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة وأفكر 100 تفكيرة وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتغل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة، احتياجي الحقيقي اني اروح لوحدي او اروح مع مجموعة من الناس واصلي.

0: أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الخامس. هلم الآن أيها الأغنياء، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئ وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة، هو ذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم، المبخوسة منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم، لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا. هوذا الديان واقف قدام الباب، خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة. الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. ولكن قبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا، لئلا تقعوا تحت دينونة. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة الإيمان صانع المعجزات. عارفين في أوقات كتيرة عدم إيماننا هو اللي بيعطل المعجزة واستجابة الله لطلبتنا. أنا دايما بحب أرجع لكتابي المقدس لأنه هو دستور حياتي. مكتوب في إنجيل مرقس إصحاح 5 عدد 5 كلمات صعبة جدا إن الرب يسوع لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير إنه وضع يديه على مرضى قليلون فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم. أنا دايما بسأل نفسي إزاي الرب صاحب القوة والقدرة والقادر على كل شيء لم يقدر؟ إزاي الناس لسه مش مؤمنين بيه بعد ما شافوا بعينيهم معجزاته؟ والحاجة اللي تكسر القلب مكتوب إن يسوع استغرب جدا ليه وإزاي وصلوا لمرحلة عدم الإيمان ده، والنتيجة إن مشي وسابهم وراح مدينة تانية. حاجة تحزن، بس عارفين إحنا بنعمل زيهم وكتير بنصغر قدرة إلهنا ومش بنصدق إنه سامع صلاتنا ولا قادر على مشكلتنا، فنفقد إيماننا وتقف المعجزة. يا جماعة الله بيدور على إيمان علشان ياخد راحته فينا. في الأربع أناجيل كل المعجزات تمت بإيمان أصحابها، زي نازفة الدم، بنت الأرملة الكنعانية، وابن قائد المئة. بس حابة أشارككم بمعجزة إيمان رهيبة في إنجيل يوحنا إصحاح 4 عدد 46. القصة بتحكي عن مرض ابن خادم الملك، وكان مشرف على الموت في كفر نحوم، فطلب من رب المجد يسوع إنه يروح يشفي ابنه قبل ما يموت. فقال له يسوع اذهب ابنك حي. أنا بسأل لو أنا مكان الراجل ده كنت هسأل طب إزاي؟ الطبيعة إنك يا سيد تروح وتحط إيدك عليه علشان يخف. بس الرائع خادم الملك كان عارف يعني إيه أمر يصدر من الملك، الكلمة اللي قالها ما ترجعش وإنها هتتنفس كده كده. فعمل خادم الملك حاجة واحدة خلته امتلك الشفاء لابنه. مكتوب فآمن بالكلمة التي قالها يسوع وذهب. ما فكرش وما خدش وإدى مع نفسه ولا مع الرب يسوع زي ما احنا بنعمل. أصل الملك قال فكان، هو أمر فصار، خلاص خلصت. تعالوا ندرب روحنا ونصلي رب يعن ضعف أو عدم إيماننا. عندي سؤال، يا ترى موضوعك محتاج كلمة من القدير؟ على فكرة هو قال كلمة للعازر وقام، وما فرقش معاه كلام إخواته لما قالوا ده أنتن، مش مهم أصل أنا أمرت خلاص. اسمعوني، لما وإحنا بنصلي نقول له قول كلمة ونؤمن في قوته، هتحصل اختراقة والسماء هتتفتح بالمعجزة. تعالوا نصدق في سلطانه إن الأمور اللي داست عليا طول السنين اللي فاتت من صراعات وضعف وحزن، رب باعت النهاردة التلغراف لحد، خلاص عدت، بيقول كلمة مختلفة على حياتك، خلاص أنا أمرت بعزك، سأقيمك على مرتفعاتك وأجعلك تطأ الجبال، أنت اللي هتدوس على أعدائك ومعطلاتك وهتنال البركات السماوية والأرضية اللي حضرتها لك. في حد بيقول إن في أمور ماتت في حياتي، رب النهاردة بيؤمر بالحياة على كل اللي مات في حياتك زي ما أحيا ابن أرملة نايين. بس علينا أمر مهم، إننا نروح له بألمنا وأمراضنا زي خادم الملك ونقدم له كل حاجة وننتظر بإيمان كلمته على حياتنا. تعالوا نقول له نؤمن إنك تقول كلمة فتحول حياتنا لنصرة وحرية وشفاء، لأنك إله رهيب وعجيب. آمين.

يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة جدا، بتقول أنه من آلاف السنين قرر شعب من الشعوب أنه يعمل تمثال كبير من الذهب، تمثال وزنه 5 طن، يبقى كده رمز للبلد ورمز للحضارة، ويحطوه كده في مدخل البلد فيجذب السياح، ويبقى كده ليه شكل ومنظر جميل في وسط الشعوب وفي وسط الأمم. لكن سمعوا إن الأعداء هيهجموا عليهم علشان يحطموا ويهدموا ويدمروا البلد، فخافوا على التمثال بتاعهم ألا ياخدوه عندهم الأعداء، فراحوا قرروا إن هم يغطوه بطين معين سميك قوي، طين يثبت ضد المطر وضد كل شيء عشان ما يتكشفش أمره إن ده تمثال مصنوع من الذهب. فعلا جم الأعداء حرقوا البلد ودمروا وخربوا وخدوا الناس وحاجات كتيرة جدا حصلت، لكن لم يعطوا للتمثال أي أهمية. إيه هيعملوا إيه بتمثال من طين يعني؟ ومرت السنين والسنين والسنين والتمثال أبو طين واقف. لكن جات السلطات بقى بعدين خالص قالوا طيب إحنا عايزين ننقل التمثال ده، نحطه في مكان تاني كده، يعني بدل ما هو في مدخل البلد طين، لا إحنا نركنه على جنب يعني. لكن وهم بينقلوه من مكان للمكان لقيوا ان في شرخ في الطين، ولقيوا ان في شيء بيلمع جوه الطين ده، بدأوا يعني يشيلوا حتة بحتة، بصوا لقيوا في ذهب، كل ما يشيلوا حتة يلقوا ذهب ذهب ذهب، لغاية ما بصوا لقي ان التمثال الضخم ده اللي بيزن 5 طن هو كله عبارة عن ذهب. طبعا كانت فرحتهم كبيرة جدا، فبدل ما كانوا هياخدوا التمثال ده يركنوه في حتة على جنب، خدوه حطوه في أحسن حتة في البلد لأنه مصنوع من الذهب، وكتبوا تحتيه حكمة وعبارة بتقول بداخل الطين كنز، بداخل الطين كنز. عايز أقولك عزيزي المستمع أنه مرات كتيرة بنشوف الناس عبارة عن طين، مرات كتيرة بنحكم عليهم أحكام، ده متكبر، ده منتفخ، ده متعظم، ده أناني، ده طماع، وبنصدر أحكام على كل الناس. مرات كتيرة بنشوف الناس من برة، ما بنشوفش أعماقهم، ما بندخلش معاهم في أعماقهم وأبعادهم الداخلية، عشان كده أحكامنا بتكون دايما أحكام خارجية. في صموئيل الأول 16:7 يقول كده الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب ينظر إلى القلب. ده اللي احنا بنعمله دايما، ان احنا بنبص على ملابس الناس، هو لابس حسب الموضة ولا مش لابس حسب الموضة، هو لابس ساعة قيمتها ايه، هو ماسك موبايل قيمته ايه، هو عنده ايه في البنك، هو بينتمي لعيلة مين. فانا بحكم على الشخص نتيجة منظره اللي من بره، فالتمثال ده منظره من بره كان طين، لكن الحقيقة هو كان ذهب في الأساس. عشان كده بنحكم على الناس ان هم صعبين، هم متكبرين أو منتفخين. تعال شوف الرب في لوقا 19، كل الناس كانت بتبص على زكا على إنه إيه الطين اللي من بره ده، ده شخص يعني بيجمع الجزية، ده شخص عشار، ده شخص بياخد الفلوس مننا بالربا، كان عشار مكروه جدا. لكن الرب بص لنقطة مهمة جدا، بص للذهب اللي جوه، بص لقلبه. جاء يسوع نظر إلى فوق الشجرة وقال له يا زكا اسرع، تعالى، أنت شخص رائع، أنت شخص جميل، أنت شخص حلو، انزل، ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. الرب شال الطين اللي على زكا، فقال له زكا ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. أصلي أن ربنا يديك نعمة النهاردة أنك تشوف الناس على حقيقتها. يا رب ساعدنا ان احنا ما نبصش على الناس من بره، لكن نبص على التمن اللي انت دفعته فيهم، دم يسوع المسيح. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الثاني. الفكرة الرئيسية في المزمور الثاني هي تمرد البشرية على الله. الدارسين بيقولوا إن المزمور ده واحد من ضمن المزامير المسيانية، يعني المزامير اللي بتتكلم وبتحتوي على نبوات عن الرب يسوع المسيح، بعضها تحقق والبعض الآخر سيتحقق في المستقبل. بيقدم المزمور أربع مشاهد مختلفة كما لو كانت مسرحية بتتكون من أربع فصول. فالمشهد الأول فيها في الأعداد من 1-3 بيحكي عن تمرد البشر، ثورة الناس ضد الرب، ويبدأ المزمور بسؤال استنكاري: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ ارتجت يعني تآمرت وتمرد، فالإنسان في فساده بيخطط للباطل، والأمم والشعوب بقيادة ملوكهم ورؤسائهم بيوجهوا عداء للرب يسوع المسيح. يا ترى ايه توقعكم لرد فعل الله تجاه هذا التوجه للإنسان والشعوب الرافضة ليه؟ المشاهد الثلاثة اللي جاية بتحكي عن رد فعل الله تجاه هذا التمرد. فالمشهد الثاني في الأعداد من 4-6 والمتكلم فيها هو الله، ورد فعله انه بيتهكم ويضحك على المؤامرات دي، بل ويغضب وبيعلن إعلان هام. الإعلان ده انه بيقول ان في ملك سيملك وسيتوج في أورشليم. خلي بالكم احنا بنتكلم عن مزمور اتكتب تقريبا من 1000 سنة قبل ميلاد المسيح، وده بياخدنا للمشهد الثالث اللي تفاصيله في الأعداد من 7-9 اللي بيشرح آلية تنفيذ هذا الإعلان، وبيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. وإزاي إن الكلام ده بيتحقق خلال المسيح؟ فما هي الآلية لتنفيذ الإعلان الحاسم اللي قاله الله في المشهد الثاني، وإنه هناك في ملك سيتوج في أورشليم؟ هناك جزئين لتحقيق الإعلان ده. الجزء الأول تحقق في التجسد، لكن الجزء الثاني سيتحقق في المجيء الثاني. ده الوقت اللي سيحطم المسيح كل الشعوب التي تثور ضده ويقاومون مشيئته ولا تقبل بملكه. فالنهاردة احنا بنشوف المسيح ملك مرفوض من ناس كتير، لكن إن كنا نؤمن إن التجسد حقيقة فده بيملانا باليقين والإيمان إن النبوات التانية عن المجيء التاني للمسيح كمان هتتحقق في المستقبل بلا أي شك. يبقى كده عرفنا إن رد فعل الله تجاه رفض البشر وثورتهم ضده كانت في شكل إعلان عن ملك سيأتي وسيملك، وعرفنا إن الملك ده هو المسيح الله المتجسد اللي البشر تآمروا عليه وصلبوه. وده ياخدنا للجزء الأخير أو الفصل والمشهد الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين ليه، والمشهد الرابع ده تفاصيله في الأعداد من 10-12 بيحتوي على الجزء الأخير من رد فعل الله تجاه البشر الرافضين والمقاومين ليه، وهو عبارة عن نداء للبشر لمراجعة النفس والتعقل. فالأجزاء اللي فاتت بيعلن عن الغضب والدينونة اللي حتما ستحدث، لكن هنا بيدعو الله البشر دعوة محبة ليرجعوا ويتقابلوا معاه. فالآيات دي بتفتح باب الرجوع والتوبة مرة كمان للبشر اللي بيرفضوا ملكه عليهم. وفي النهاية بيختم الكاتب المزمور وبيقول: طوبى للمتكلين عليه. المتكلين يعني اللي بيلجأوا إليه، بيحتموا فيه، بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ويثقوا فيه كل الثقة، رغم أن ممكن يكون لسه عندهم تساؤلات، رغم أنهم لسه مش شايفين تحقيق الوعود، لكن مصدقين متكلين على الرب. في الختام يا حبايب، اللي طمنا هو وعد الرب انه حتى لو مش شايفين اي استجابات، عايز اقول لنفسي واقول لكم انه مهما كان حجم تخطيط البشر او ابليس فهما مش هيقدروا يعملوا اي حاجة غير انهم يساعدوا في تحقيق مشيئة الله الصالحة لينا. لكن في شرط، الشرط ده ان احنا نكون متكلين عليه. والمزمور بيطمن كل حد لسه بيسأل: هو فين مشيئتك الصالحة وسط كل الظروف اللي انا فيها، وسط عالم مضطرب بيرفض مشيئتك وملكك بشكل واضح؟ لكن المزمور بيقول ان في رد فعل الله وعنده خطة، والخطة دي بتتحقق وهتتحقق، وهو المشرف على تحقيقها. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من الخطة. بصلي من كل قلبي اني انا وانت عزيز المستمع نكون جزء من خطة الله على الارض لتحقيق مشيئته. امين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له لأنه تعلق بي ونجي. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

اهلا وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياه الافضل وحلقه جديده وبرنامجكم توب 5 معكم هبه عطيه من خلف الميكروفون عشان نذيع اكثر 5 ترانيم فازوا في التصفيات او انتوا اديتوهم لايك على مدار الاسبوع. 5 ترانيم حلوين قوي يا جماعه اللي معانا النهارده وبجد يستاهلوا يبقوا في التصفيات، وعشان كده بقول لو في ترنيمه بتعجبك او اول مره تسمعها وحابب تسمعها تاني دوس لايك عشان ينفع الترنيمه دي تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. برنامجنا توب 5 كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. خلونا ندخل في الجد ونعرف يا ترى ايه الترانيم اللي فازت معنا النهاردة. خلونا نشوف كده الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس، ترنيمة جميلة جدا اسمها أنا لحبيبي، ترنيمة متصدرة المشهد معنا بقالها فترة، والترنيمة دي الحقيقة من الترنيمة الجميلة اللي أنا بحبها لأن كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الوعد وأنا بحب الفريق ده جدا. خلونا نطلع مع بعض نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه جميله وهي مش جديده قوي، ترنيمه قديمه اسمها مستحق السجود. جميله يا جماعه، كتبتها ولحنتها منال سمير ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه حلوه جدا وقرارها قوي جدا. يا اللي دفعت ثمن خطايانا، يا اللي بتعزي كل حزانه، يا اللي انت عارف ايه جوانا. ترنيمه حلوه قوي يا جماعه وكلامها قوي جدا، اعتقد كلنا بنحبها. خلونا نطلع نسمعها مع بعض ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. بس بحب افكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. وافكركم كمان لو في ترنيمه بتعجبك وانت بتسمعها دوس لايك عشان ينفع تفوز معانا في التصفيات نهايه الاسبوع. ترنيمه يا سبب وجودي ترنيمه خطيره يا جماعه، كتابة وتلحين منال سمير ورنيمة فريق الحياة الأفضل. والحقيقة دي تالت ترنيمة النهاردة في الحلقة تكون كتباها وملحناها منال سمير، وبنوجه لها تحية كبيرة جدا عبر الراديو. ترنيمة خطيرة يا جماعة وقرارها حلو قوي. دمك خطاني، برك كساني، حبك نجاني، يعني ايه الجمال ده بجد؟ يعني ترنيم جميلة، كل ترنيمة لولو بتكتبها الحقيقة كلمات وألحان بتضيف كتير قوي قوي قوي للترانيم الجميله اللي احنا بنحب نرنمها. بنوجه لها تحيه ويلا نطلع مع بعض نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث يا سبب وجودي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

ورجعنا مره كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم الترنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. يا جماعه المنافسه سخنه جدا، ترنيمه حلوه قوي اسمها انا قلبي بيسجد للاله، ده الهي وهب الحياه. ترنيمه حلوه قوي كتبتها ان الفريد ولحنتها ايما سمير ورنمها فريق الحياه الافضل للشباب، بجد ترنيمه جميله. يلا مع بعض نطلع نسمعها ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه. يا ترى ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول؟ الترنيمه انا مش عارفه الترنيمه دي فيها ايه، بقالنا فتره يا جماعه الترنيمه دي يا مركز اول يا مركز تاني، يا مركز اول يا مركز تاني. ترنيمه حلوه قوي اسمها انا وارث، كتبتها رندا عريضه ولحنها مينا حليم ورنمها فريق الحياه الافضل. ترنيمه بجد خطيره، انا شخصيا بحب اسمعها كتير جدا، وبعدين لحنها شرقي كده مميز ففيها حاجه مختلفه الحقيقه. قبل ما نطلع نسمعها بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول أنا وارث، وأشوفكم الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبة عطية، وإلى اللقاء.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: عناية الله مذهلة ما تتوصفش لا في توقيتاتها ولا في دقتها. كان عندي واحدة صاحبتي عزلت في بيت جديد وكانت في قمة سعادتها. بعد ما فرشت بيتها بحوالي أسبوعين كده حصلت حادثة مش لطيفة خالص، حادثة كارثية بكل المقاييس. هي نزلت في مشوار وسابت بنتها في البيت لوحدها، مشغلة التكييف واليوم عادي جدا معدي في سلام، مفيش أي حاجة، بنتها بتلعب بالأجهزة بتاعتها. نزلت الأم عشان تنزل في مشوار سريع ورجع تاني لبنتها. الأم رجعت لقت بتبص كده تلاقي دخان طالع من شباك أوضة بنتها وهي داخلة في الشارع. تجري صاحبتي على السلم عشان تفتح باب الشقة وتخطف بنتها من قلب الدخان الأسود اللي موجود. صاحبتي بتنزل وتجري، بتجري في الشارع هي وبنتها، المطافي بتكون وصلت، الحريقة بتطفى والبيت الجديد كله بيتدمر. عناية ربنا ما تتوصفش في الوقت ده. حفظت بنتها وحمتها وحمت أسرتها كلها من الدمار. مش مهم عندها البيت الجديد اللي ضاع، لكن مهم عندها حياة بنتها. ومن كام يوم كده واحد صاحبتي بتحكي نفس الموقف، ان هي داخلة بيتها وشمت ريحة شياط وفجأة جوزها بيروح لمكان الموجود فيه أسلاك الكهرباء وبيلاقي الأسلاك بتبتدي تشيط وبيغطي الأسلاك بغطى وخلاص الموضوع بينتهي. بنتهم كانت قاعدة جوه في أوضة النوم مش حاسة بأي حاجة ولا شم حتى ريحة الدخان، وحتى ريحة الدخان اللي شمته كانت فاكرة ان هو سجاير لما بيسألوها انت ما حسيتيش بأي دخان او بأي حاجة. البنت ما حستش فعلا بأي حاجة او بأي تغيير في البيت او حتى حست بخوف او اي قلق، كانت قاعدة في أوضتها زي ما هي. تفاصيل القصتين دول مذهلة، مذهلة بتذهلني انا شخصيا في توقيت ربنا وحفظه لأولاده. مفيش ثانية متأخرة ولا ثانية بدري، يحمي ويحفظ دايما، عنده ايديه كده بتحوطنا. فعلا حقيقي بنشكرك يا رب، دايما ايديك حوالينا، كل ثانية حافظت علينا فيها احنا بنشكرك. بنشكرك على كل مرة انقذتنا فيها من خطر، سواء شفناه او ما شفناهوش، حسينا بيه او ما حسيناش بيه. بنشكرك لان عينيك مفتوحة على بيوتنا وعلى حياتنا وعلى اولادنا. تعالوا نصلي الآية دي اللي بتقول يا رب لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت نهارا وليلا، على الموضع الذي قلت أنك تضع اسمك فيه. أمين.

انت الابرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمه على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. انت الابرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمه على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شفتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اعرف عدوك. أنت محتاج تعرف مين عدوك. إحنا كمؤمنين عندنا اثنين أعداء، عدو داخلي وعدو خارجي. العدو الداخلي هو الأنا، هو الذات، هو الإنسان العتيق. وزي ما بولس قال فأحيا لا أنا أصلب الذات، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أنا عايز أسلط الضوء على العدو الخارجي، على إبليس. لما تعرف مين عدوك وتعرف موقفه ووضعه حاليا، عارف إيه وضعه حاليا؟ الكتاب يقول إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا في كولوسي 2. هو ملوش سلطان، العدو تحت الأقدام. إحنا محتاجين نعرف العدو ده. اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه. أيوة إبليس عايز يبتلعك، لكن هو مش أسد، هو ملوش قوة وملوش سلطان طول ما أنت عارف الحق. إبليس تحت الأقدام، خوفك من إبليس بيديه سلطان في حياتك. يا إبليس بيخوفك يا بيخاف منك. إبليس يا بيخوفك يا بيخاف منك. بيخاف منك طول ما انت عارف الحق، طول ما انت ماسك سيف الروح، طول ما انت واقف بتعلن الحق في حياتك. وده اللي موجود بوضوح ويوحنا الأولى 2، يقول الكتاب كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. تقدر تغلب الشرير طول ما كلمة الله ثابتة فيك. زي ما الرب يسوع وقف قصاد إبليس اللي حاول يجربه يقول له مكتوب، كلمة الله طول ما هي ثابتة فيك وانت مدرك انه إبليس مجرد وملوش أي سلطان على حياتك، هو كأسد، هو مش أسد، هيخاف منك مش هيخوفك.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة.

سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد يا رب. يا رب ما عندناش أعداء بشريين يا رب، ما عندناش أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف مش من بكرة ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يا عم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه؟ دائما. ما ننساش كلمة إيه؟ ما ننساش كلمة إيه؟ دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية، صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك، وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها. 12 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، في 52 أسبوع و365 يوم، فقد سنين عمري وعمرك، سنين طويلة مضت، بس الرب بكل الأمانة يعتني بي وبيك. أمين. تعالوا نقف كده وإحنا بنسلم ربنا بداية السنة، ونعترف ونقول له: سنين طويلة مضت أنت معتني بي، أشكرك، أشكرك على السنين اللي عدت كلها بين إيدك، بنسلمك يا رب.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجراه؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إن هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.